بوثقش هداك بفهمش علينا بعرفش لانه عمي منعرفش الخوف هم لأ خبرة بالرعش عنا الحكي لأ هك بنفعش تخاف من الموت من البيت تطلعش شاب مسكر الشارع فوق سكر الشارع بمسطعش هل كل اعور كان دجال هل كل شخص لحكي الموال اي عائق واقف قدامي كسرو عمي كسرو كفيدال كسرو عمي كسرو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخص عودنا كل شخصارة باخر اليوم سدد الحساب هل كل اعور كان دجال